0: اللهم صل على أشرف العرب والعزام والإمام طيبة والحرام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم زده يا رب شرفا وكرما ومحبة وتعظيما.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: Wassalamu muslimin rahimakumullah. Ru'ya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna yawmal jum'ati sayyidul ayyam wa hajjul fuqara'i wa 'idul masakin al khutbatani fiha ma kana rak'ataini min adh-dhuhr fa idza sa'ida al khatib ala mimbar fala yatakallama ahadukum wa man yatakallam faqad lagha wa man lagha fala jum'ata la anzitu wastami'u ati'u rahimakumullah.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا

المشركين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح لنا أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن.

الله أكبر، سبحان الله، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، سبحان الله، الله أكبر، الله أكبر، سبحان الله، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

لهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. اللهم انت السلام وانت السلام عليك يا عبد السلام فحينا ربك السلام ودخلنا الجنة دار السلام ربك ربنا وارحمنا السلام والسلام اللهم عنا عنك انت وشفك وحسن عبادتك الهنا يا ربنا سبحان الله سبحان الله بحمد الله ولا شكر ولا الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمه الله اكبر الله اكبر الحمد لله سبحانه وتعالى لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير واليه المصير ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الفاتحه الى حضره النبي Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. اللهم أحينا بالإيمان وأحينا بالإيمان واحفظنا بالإيمان
1: Baiklah pendengar mana saja Anda berada, telah sama-sama kita ikuti jalannya ibadah salat Jumat langsung dari Masjid Agung Al-Mutakin Kota Ternate. Penanggung jawab siaran Kepala Kantor RRI Ternate Agus Rusmin Nuryadin, penanggung jawab teknik Rivaldi M. Umar, rekan-rekan yang bertugas, Bung Ijar, Bung Ferdi, Bung Ratno beserta saya Ariandi Upara mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kita kembali ke studio. 95,1 FM Rombaternari. Suara budaya Kiraha.

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته